وجهك بيديك وتذهب ضاحكا إلى عمل حزين تضحك لأنك ما عدت قادرا على

0: معلم نجيب جيب لي كاس دوبل الله يرضى عليك. ولهلكتني قلت لك انه قدر الفكر بصيرورته التاريخية ان يتمحور ويتمرحل.
1: خلصني بقى بلا صيرورة بلا بلوط.
0: لا لا.
1: نسيت انه نحن بنمط انتاج افرو اسيا
2: وهذا يعني
1: كرمالنا عم نرجع لورا.
2: انا برأيي يجب ايجاد صيغة جدلية بين البوريتين ونعنفها
0: بعدين
2: فاذ نقدر نتبصر.